اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين.

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين.

أهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن: ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام،

0: المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون.

فهم بنار أججوها لقا وهم

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كان عيدن
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن

0: يعتبر الرجال وتتميز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفات.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، اهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه يهنئون ملك النرويج بذكرى اليوم الوطني لبلاده. عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر للمنطقة المحيطة بمحطة بركة. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة. الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تتعامل مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة بركة للطاقة النووية في منطقة الظفران ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. الإمارات للإفتاء يعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة والأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. إقليميا ودوليا، السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة براك للطاقة النووية. أبو الغيط يدين استهداف محيط محطة براك للطاقة النووية. الكويت تدين الاعتداء الآثم الذي استهدف محيط محطة براك للطاقة النووية. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. قتيل وعشرة مصابين إثر حريق ضخم في ولاية مين الأمريكية. الاقتصاد، وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع مسؤولين في إيطاليا ومالطا فرص الشراكة بقطاعات الاقتصاد الجديد. الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطلق خدمة الاستعلام عن المستأجر باستخدام الهوية الرقمية.

0: يعزز انسيابية حركة التجارة ومرونة سلاسل التوريد ويؤكد جاهزية دبي لمواجهة المتغيرات الإقليمية. الرياضة، أبوظبي تتوج خلال احتفال كبرى أبطال الموسم في بطولات جراند سلام للجيتسو. اتحاد القوس والسهم يعلن تفاصيل المشاركة في الألعاب الخليجية بالدوحة. اختتام سباق زايد الخيري في بودابست بنجاح كبير ومشاركة واسعة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

ترى لي مرات يدها غليظ ولحمتها مرة. حملك حملك.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح بداية الأسبوع، صباح الأمل والتفاؤل، صباحكم سعيد. ومع بداية الصباح اتقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. في بيئة العمل ما تكون التغيرات الإدارية مجرد تبديل لأسماء أو مناصب، أحياناً التغيير يكون يعني هذا الشخص اللي يتغير، تتغير شكل العلاقة داخل الفريق بالكامل، ويتأثر الموظف شعوره بالأمان بالتقدير وحتى بفرص التطور. اليوم بنتكلم عن دراسة أمريكية حديثة حذرت من تغيير المدير المباشر بشكل مفاجئ، لأنه ممكن ينعكس بشكل سلبي على الموظفين. وكيف ممكن يأثر على الموظف وحتى على مستقبل الموظف؟ هل تعتقدون أن الدراسة حقيقية أو واقعية أو لا؟ يعني هل فعلا أن المدير لا تأثير مباشر على مستقبل الموظفي؟ بنتكلم بهذا الموضوع وأكيد مواضيع كثيرة خلال برنامجنا اليوم، ودائما نبدأ صباحنا بصباح الإمارات وصباح الأمن والأمان.

شيء آخر أريد أقول رسالة يمكن لعدو لمرة. الإمارات موري، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكت.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نقاشنا عن دراسة أمريكية حذرت من التأثيرات السلبية اللي ممكن تصير في حال تغيير هوية المدير المباشر أو كبير الموظفين في قسم معين في الشركات، وفسرت أن المدير الجديد ممكن يحد

هي مختلفة ويعرف نقاط القوة عند كل موظف. فبحسب هذه الدراسة أن مجرد ما يتغير المدير هني تقل فرص تطور الموظف اللي كان يعمل معه. خبرونا، هل تعتقد أن هذا الشيء حقيقي أو لا؟ ويعني تغيير المدير المباشر أو المسؤول المباشر في بعض الشركات أو الأماكن اللي يمكن يعمل فيها موظفين، يمكن في موظف كان خلاص يعني وصل لترقيته أو أنه ممكن يكون في تطور لهذا الموظف، وفجأة يا مدير جديد فهو لازم يرد يشرح له ويرد يعني يثبت نفسه قدامه. بإمكانكم دائما التواصل ويانا على 0922-3-1-5-1-5 وخبرونا هل سبق وتغير مديرك المباشر وشو لاحظت أنه تغير مع تغير المدير المباشر، وهل كان في فرص أفضل أو يعني لما تفكر بالموضوع كذي كنظرة حقيقية هو صدق تغيير المدير يأخر تطور الموظف. نرحب بتواصلكم ودائما رقم الواتساب 0922-3-1-5-1-5 وخلكم ويانا.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: تصحى على موج البحر وتهديها لجبال احلى قلاقي نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة اف ام على الجائزة الأولى.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة اف ام الإمارات العربية المتحدة.
0: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
2: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
3: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة.

0: حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
1: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين،
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
2: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة،
0: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
1: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
0: إعداد وتقديم أنس الشلبي وإخراج تامر العمري.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي،
0: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة، عواطف محمد، خديجة علي، عبدالله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعين دائما ويا يسعد صباحك متواصلين وياكم في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع زميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل مواضيعنا. موضوع نقاشنا اليوم اللي نتكلم فيه عن تغيير المدير وكيف ممكن يأثر على الموظفين وعلى بيئة العمل, وأيضا من رئة الإمارات الفجيرة بنكون مع فقرة من رئة الإمارات نادي القراء وغيرها الكثير من الفقرات. خلكم دائما ويانا, وبإمكانكم التواصل ويانا على رقم الواتساب اللي هو 0922 3115, ودائما ويا يسعد صباحك.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.

0: هنا بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائبه يهنئون ملك النرويج بذكرى اليوم الوطني لبلاده. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة. الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تتعامل مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة. الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في اعتماد الأدوية المبتكرة لتعزيز صحة المجتمع. الإمارات للإفتاء يعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة والأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. إقليميا ودوليا، السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية. دولة الكويت تدين الاعتداء الآثم الذي استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية. البحرين تدين الاستهداف الإرهابي لمحيط محطة براكة للطاقة النووية وتؤكد تضامنها مع الإمارات. بريطانيا تعلن نشر نظام صاروخي جديد مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط. مسلحون يضرمون النار في حفلة قرب باماكو. 8 مصابين، 4 منهم بحالة خطرة في حادث دهس شمال إيطاليا. الاقتصاد، وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع مسؤولين في إيطاليا ومالطا فرص الشراكة بقطاعات الاقتصاد الجديد. جمارك دبي، الممر الأخضر يعزز انسيابية حركة التجارة ومرونة سلاسل التوريد ويؤكد جاهزية دبي لمواجهة المتغيرات الإقليمية. الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطلق خدمة الاستعلام عن المستأجر باستخدام الهوية الرقمية. الرياضة، أبوظبي تتوج خلال احتفالية كبرى أبطال الموسم في بطولات جراند سلام للجوجيتسو. اتحاد القوس والسهم يعلن تفاصيل المشاركة في الألعاب الخليجية بالدوحة. ختام سباق زايد الخيري في بودابست بنجاح كبير ومشاركة واسعة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمان النكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: ولكن ما الذي يجعل أي شخص سعيد؟ لماذا تجعل أشياء مختلفة أشخاص مختلفين سعداء وفي أوقات مختلفة؟ ما المغزى من السعادة؟ وهل هي موجودة من الأساس؟ إن السبب وراء اهتمامي بالأمر إنه كان ينبغي لي أن أكتب كتاباً ثانياً، ولم تكن لدي فكرة عما سيكون موضوعه. كل من سألتهم أدلوا باقتراحات، ولكن دائماً ما كانوا يخبرونني

0: بعدها بأن أكتب عما يجعلني سعيداً فحسب. وبما أنني شخص يتميز بالتفكير العلمي الحرفي، حاولت بالفعل البحث في ذلك الشأن، ما الذي يجعلنا سعداء؟ وكان جميع ما وجدته عبارة عن وابل من بدع وأساليب الإدارة والفلسفة الزائفة. هذه بداية كتاب المخ السعيد للكاتب دين برينت. يوضح أن السعادة مو بشعور سهل الفهم أو حتى ثابت. المخ يتعامل مع السعادة بطرق معقدة جداً، أحياناً نبحث عنها في الأماكن الخطأ. هدف الكتاب هو كشف كيف ممكن يخدعنا مخنا أحياناً ونحن نصنع سعادتنا بطرق مختلفة. الفصل الأول يتحدث عن الناس والسعادة، يعني البشر بالنهاية مخلوقات اجتماعية، وجود أصدقاء مقربين، عائلة داعمة يعتبر من أقوى مصادر السعادة. العزلة الطويلة ممكن تأثر سلبياً على المخ، ترفع هرمونات التوتر وتقلل من الإحساس بالسعادة. أيضاً الكتاب يتكلم عن الحب والرومانسية، كيف ممكن مع الوقت الحب المستقر يخلق نوع من أنواع السعادة مثل الهدوء والإطمئنان. أيضاً يتكلم عن المال، ممكن أن يجيب السعادة لكن فقط لحد معين، بعد ما تلبى الاحتياجات الأساسية مثل الأمان، السكن، الأكل والصحة يتراجع تأثير المال، لأن ظاهرة التأقلم المخ يتعود بسرعة على الرفاهية الجديدة ويرجع يبحث عن المزيد. وأيضاً يخبرنا الكاتب كيف السعادة تكون مرتبطة أكثر بطريقة إنفاق المال على تجارب في الحياة أو حتى هدايا للآخرين بدل ما نراكم الأشياء. يتكلم عن السعادة اللي ترتبط بالنجاح وبالإنجازات، شعور الإنجاز يحرك نظام المكافأة في المخ ويخلينا نشعر بالسعادة. أيضاً يتكلم عن الضحك، المفاجآت، السفر والترفيه وحتى الألعاب، كيف ممكن تعطي المخ إحساس بالتحفيز والسعادة. باختصار، السعادة ليست شيء نحصل عليه، هي شيء نصنعه في حياتنا. الكتاب ما يقدم وصفات مباشرة كيف نصبح سعداء، هو يشرح كيف المخ يتعامل مع السعادة ويترك لنا حرية التطبيق بحسب حياتنا. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب المخ السعيد.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: توج ناديا لفجيرة للفنون القتالية وكلبة لرياضة المرأة بلقبي بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الأشبال تحت 15 عام للذكور والإناث. أقيمت منافسات البطولة في يومها الأول.

ضبطا، ونظمها اتحاد الإمارات للجودو بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي. وتصدر فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية منافسات الأشبال فئة الذكور برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات 8 فضيات و6 برونزيات. الفجيرة يتصدر منافسات الأشبال ببطولة الإمارات للجودو.

0: ضحك.
1: من رئة الإمارات تصدر اضطراب التوحد قائمة حالات أصحاب الهمم المسجلة بمركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في إمارة الفجيرة خلال العام الدراسي الجاري بنسبة بلغت 44% من إجمالي الحالات. وأظهر العدد 29 من الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء إن إجمالي عدد الطلبة من أصحاب الهمم المسجلين بمركز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالفجيرة ووحدة التدخل المبكر خلال العام الدراسي الجاري بلغ 201 طالب وطالبة.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم المتنبأ الجوي محمد الخاجة. أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحكم، يا مرحبا، حياكم الله. بالنسبة لحالة الطقس إن شاء الله بيكون صحو بوجه عام ومغبر أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة الغبار والأتربة. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم كانت 19.5 درجة مئوية، وكانت على جبل جيس رأس الخيمة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 32 إلى 36، وعلى المناطق الداخلية تتراوح ما بين 37 إلى 41 درجة مئوية. والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان. هذا والله أعلم، يرجو لكم المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
1: يومك سعيد، ولكل الشكر دائما المتنبأ الجوي محمد الخاجة من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة: دبل الفجيرة 31.3، ضدنا 30.5، مينا الفجيرة 33.8، مطار الفجيرة 32، الطويين 30.1، مصافي 25.5، وفي الفرفار 24. ونحن دائما متواصلين ويسعد صباحك، خليكم ويانا.

0: الصعيد، إلا أن الجمهور أخذ بالتدفق حتى الساعة 8 مساء، حتى اكتظ المكان بالواقفين أيضا. وقف مئات الناس لمدة ساعة ونصف في تلك الليلة ليشاهدوا، ولكن ماذا يشاهدوا؟ هل هو عرض أزياء؟ هل هو سباق للدراجات مدته 6 أيام؟ أم إن الممثل كلارك سيظهر بوسامته لهم شخصياً؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إن إعلاناً بالجريدة ملأ صفحة بأكملها، ظهر تحت عنوان ضاعف دخلك، تعلم الكلام المؤثر، استعد للزعامة. نعم، ظهر الإعلان هذا في صفحة كاملة في أكثر الصحف المسائية شهرة في المدينة. وقد لا تصدق إذا قلت لك أن الذين استجابوا لهذا الإعلان هم الطبقة العالية اقتصادياً، من تنفيذيين وموظفين وحرفيين، من الذين تتراوح دخولهم بين 2000 دولار و 50,000 دولار سنوياً. هذه بداية كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء من تأليف ديل كارنيجي. هذا الكتاب هو أحد أكثر الكتب شهرة وتأثيرا في مجال التنمية الذاتية والتواصل البشري. ألف الكاتب الأمريكي ديل كارنيجي، هو نشر لأول مرة بعام 1936، لكن لين اليوم يعد مرجع رئيسي للكثير من الناس. يسعى هذا الكتاب لتعليم القارئ كيفية بناء علاقات إنسانية قوية، كيف يؤثر إيجابياً على الآخرين، وكيف يكتسب مهارات التواصل الفعال. من أهم النقاط في هذا الكتاب يتكلم عن أساسيات التعامل مع الآخرين، طرق لجذب الناس لك، كيف تجعل الناس يتفقون معك، وقيادة الآخرين دون إثارة السياء. وليش يعتبر هذا الكتاب مميز؟ لأنه يعتمد على قصص وتجارب عملية، يقدم استراتيجيات واضحة وسهلة التطبيق، أيضاً يساعدك بتحسين علاقاتك الاجتماعية وأيضاً علاقاتك المهنية. هذا كتاب لأي شخص يبي يحسن تواصله مع الآخرين، للقادة، لأصحاب الأعمال اللي يبون يبنون فرق عمل فعالة، لأي شخص يبي يفهم العلاقات الإنسانية بشكل أفضل. كاتب هذا الكتاب ديل كارنيجي هو كاتب أمريكي شهير، مؤسس واحدة من أبرز مدارس التنمية الذاتية وتطوير الذات في العالم. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكسب الأصدقاء.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
12: اختياراتي مدمره حياتي
11: وكل جديد بالفن والعالم.
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
11: وشي من كل شي.
14: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود،
15: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
11: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج باليوم الوطني ورئيس كازاخستان بذكرى ميلاده. عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاستهداف الإرهابي الغادر للمنطقة المحيطة بمحطة براكة. الإمارات للإفتاء يعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة والأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
0: الأخبار المحلية
1: إلى تفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيتي تهنئة إلى جلالة الملك هارالد الخامس ملكي مملكة النرويج بمناسبة اليوم الوطني، وإلى فخامة قاسم جومارت تكيف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم ميلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة ملك النرويج وإلى الرئيس الكازاخستاني. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة لبحث تداعيات الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية، وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للحادث واعتبروه انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للأمن الإقليمي، مؤكدين تضامنهم مع دولة الإمارات وحقها في حماية سيادتها وأمنها. كما ثمن سموه مواقف التضامن مؤكدا سلامة جميع المقيمين.

0: والدعوة لتعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ الاستقرار. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات لن يلوي أحد ذراعها ولن ينجح أي طرف في تقويض رؤيتها ومسيرتها نحو الأمن والاستقرار والتنمية، ووصف الاستهداف الإرهابي لمحطة براك للطاقة النووية بأنه تصعيد خطير وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية واستهداف يهدد أرواح المدنيين، مؤكدا أن الإمارات ستبقى متمسكة بمسارها التنموي رغم التحديات. أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 3 طائرات مسيرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم اسقاط 2، فيما أصابت 3 مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداء، مشيرة إلى جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديدات وحماية أمن الدولة وسيادتها واستقرارها. أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا بتوحيد صرف رواتب القطاع الخاص في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من الأول من يونيو 2026 واعتبار أي تأخير بعده مخالفة. ويتضمن القرار إجراءات تصاعدية بحق المخالفين تبدأ بالإنذار ثم إيقاف تصاريح العمل وصولا إلى غرامات وإجراءات قانونية عند استمرار التأخير. أعلن مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وبناء عليه يكون يوم 12 من مايو 2026 أول أيام الشهر، ويوافق عيد الأضحى يوم 24 من مايو 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الأخبار الدولية.
0: أدانت السعودية والكويت والبحرين وعمان ومصر والأردن وموريتانيا استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بطائرة مسيرة وما نتج عنه من حريق دون إصابات. وأكدت الدول الشقيقة أن الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع إعلان تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها. رغم المفاوضات الجارية برعاية أمريكية وتمديد وقف إطلاق النار، يشهد جنوب لبنان تصعيدا مستمرا مع استمرار الغارات الإسرائيلية وهجمات حزب الله.

0: الخطر الأكبر مقارنة بصواريخ الكورنت. أعلنت بريطانيا نشر منظومة صواريخ جديدة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة، وأكدت الوزارة أن هذه المنظومة تعزز قدرات الدفاع وتوفر حلاً أكثر كفاءة واستدامة لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة سلسلة لقاءات في ميلانو مع مسؤولين إيطاليين ومالطيين على هامش انفستوبي أوروبا لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي مع دولة الإمارات. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية لتأسيس شركات وانطلاق رواد الأعمال، مدفوعة بمنظومة تشريعية وتنظيمية متطورة وبنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة وسياسات اقتصادية مرنة عززت قدرتها على استقطاب المواهب والاستثمارات والشركات الناشئة لتنافس أكبر اقتصاديات العالم وأكثرها تقدما في هذا الإطار. أعلنت الاتحاد المعلومات الائتمانية الجهة الاتحادية التي توفر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن المستأجر الجديدة، والتي تمكن ملاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين، ولا يتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية UAE Pass.
1: الأخبار الرياضية.
0: توج نادي الفجر الفنون القتالية وكلب لرياضة المرأة بلقبي بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الأشبال تحت 15 عاما للذكور والإناث، وأقيمت المنافسات في صالة الاتحاد في بنياس تحت شعار حصنتك يا وطن لتنظيم اتحاد الإمارات للجودو ودعم مجلس أبوظبي الرياضي. وتصدر نادي الفجر الفنون القتالية فئة الذكور برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات، فيما جاء نادي الشرقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانيا ب9 ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات، وحل نادي الشرقة الرياضي ثالثا ب6 ميداليات منها ذهبية وفضية و4 برونزيات. اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية إيكا هو ترقية بطولة الفجر الدولي لجمال الخيل العربية إلى فئة الـA في خطوة تعكس المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في تنظيم بطولات الفروسية. وجاء القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية في القاهرة بمشاركة جمعية الإمارات للخيول العربية، حيث أكد المشاركون ثقتهم بالكفاءات الإماراتية وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات وفق أعلى المعايير الدولية. وبهذا التصنيف تنضم بطولة الفجر إلى قائمة أبرز البطولات الإماراتية المصنفة عالميا، في تأكيد جديد على ريادة الدولة في دعم الخيل العربية وتعزيز حضورها الدولي.
1: أخبار الطقس.

0: رطوبة 18%. في الطويين بلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية والرطوبة 19%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 25%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21%. إلى هنا مستمعين وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، قدمتها لكم أنا خديجة علي، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
1: كثيرة هي الأحاديث والذكريات المعتقة بروح الماضي الجميل، فمن المستحيل أن ننسى كيف دأب أجدادنا ينيرون أو يضيئون خيامهم وعروشهم سابقا بسراج الفنر، والذي كان يصبغ بألوان عدة أغلبها الأزرق. ليس هذا فحسب، وإذ كان أجدادنا يقتنون الفنر في البر والبحر، وقد خصوه بالعناية لأهميته لديهم.
2: اليوم نتكلم عن الفنر، والفنر هذا الزمان الأول كان يستعمله ناس في بيوتهم، ينور لهم المكان، ينور لهم الطريق، يشتغلوا بأي شيء، يعني يشغلوا، يعني يولعوا هالفنر. الفنر يعني طبعا هي آلة ولها علاق ولها شيشة ولها فتيلة، فيعبوه غاز. الغاز هذا يجيبوه من الدكان. زمان الأول في دكاكين يبيعوا الغاز، في الغاز في البياب سموه بيب الغاز، يروح يشتري بربع درهم شيء غاز ويابوه. وقت المغرب عاد الحرمات، جلس الفنار، تأسس الفنار، تنظفه يعني، وتأسس الشيشة وتعبي الغاز، وفي فتيلة، يعني في فتيلة بيضة، هالفتيلة عاد يوم يكبوا الغاز في المصب، عايسوي المصب بالفنار اللي فتحة يعني صغيرة، وحطوا المصب وكبوا الغاز في هالمصب عشان ما يطيح الغاز منه ولا منه إلا داخل الفنار. وبعد ما انترس سكروا لي غطاء، سكروها، وطبعا في فتيلة داخل، هذه الفتيلة عاد تصير داخل الغاز، ويولعوا عاد هم الضوء وقت المغرب، عاد ولعوا الفتيلة هذه في الفنار.
1: يشعل الفنر في بيت العريش آنذاك بواسطة خوصة من سعف النخيل في الفتيلة الظاهرة داخل زجاج الفنر، وكان يتحكم في قوة الإضاءة وضعفها بالقرص المثبت في القاعدة، وكان يحرص على توفير فنر آخر يحمله أحد أفراد البيت للتنقل ليلاً خارج العريش.

0: حيث كانت النساء تقوم قبيل المغرب بمسح زجاج الفنر من الخارج بقماش جاف لإزالة الغبار العالق بسطحها، كما تنظف زجاج الفنر من الدخان الأسود بسبب احتراق الزيت لتبقى إضاءته قوية ومشعة.
1: يستعملوا مثلا داخل الغرف، يعني مثلا الحجرة والقولة أو الكرينة والخيمة، مثلا في الليل يسمع شيء مثلا الهوش فيهم، يعني يصير شيء فيهم ولا شيء، يطلعوا يشيلوا الفنار يشوفوا فيه، لأنه ظلام يوم الظلام ترى يشيلوا الفنار، يوم هذا على القمر يعني يطلعوا، لأنه القمر ما شاء الله يكون ساطع ويطلعوا. الحرمة تحضر الحطب، تحضر هذا لين الصبح عشان تطبخ، تصير تشيل الفنار تجيب الحطب يعني ميلس في الحوي يعني عندها، بس يعني تنقي الحطب اللي بتطبخ فيه وتجيبه يعني على الفنار.
0: في كل حجرة يوجد فنر معلق في سقفها أو أعلى أحد جدرانها، فيما نجد فنراً إضافياً يستخدم للتنقل به داخل أو خارج البيت، كأن يحمله أحدهم عند ذهابه إلى البئر أو الطوي، أو عند التنقل في فناء الدار أو الحوي، أو لفتح الباب عند قدوم ضيف، أو خلال التجوال ليلاً في الحي.
1: وفي شيء اسمه السراي، السراي هذا حد منهم يسوي غرشة، هو الغرش يعني عندهم، وفي منهم يعني مثل قوط الفليت أو قوط هذا بالوسط يعني مخبوب، ويصبوا فيه الغاز، نفس الفنر يصبوا فيه غاز ويحطوا فيه الفتيلة، ويجيبوا التمر يحطوا التمر يمرسوه ويلزقوا على على على حلق الغرشة أو هالقوطي، وطلعوا الفتيلة وولعوا فيها الضوء وتولع سبحان الله يعني مثل الفنر. بس هذا السراي ما يعني طلعوا فيه برا لأنه فيه هواء، الهواء يعني يطف الضوء ويطف لها يعني ما يخلوا ولا، بس يستخدموا لداخل يعني مثلا داخل هم يطبخوا يعني يلسوا يشتغلوا يلسوا فوق يعني، بس داخلي ما يطلعوا فيه مثلا بالحو ولا شيء، لأنه هذا الهواء يطف الضوء عنهم.
0: وعلى الرغم من اندثار دورها اليوم كوسيلة إنارة، إلا أن أغلب البيوت الإماراتية تحرص على استخدامه كديكور جميل يوضع بشكل راقي في مختلف أنحاء البيت، ومنهم من ينير سهراته الشتوية بالفنر الذي يفوح منه عبق الماضي، حيث تلتف العائلات اليوم حوله متبادلة أحاديث.

0: يقال بزمن الطيبين.
1: ولا زال هذا الفنر موجود لحد الآن، يعني في حجام، يعني في الحين قام يسوي حجام صغار وكبار وصغار متوسط عدة حجام يعني، ولكنه موجود يعني الفنر لحد الآن، بس الحين قام يدخلوا فيه يعني الكهرباء. أول كان الفتيلة، الحين الكهرباء، وفي معد شيء منه الحين بالفتيلة والغاز فيه موجود، والسرايا الحين عاد اللي نشوفه مستعمل يعني بالمهرجانات يعني أو في قريات التراثية يعني يسوها الفنارة موجودة يعني في يوم عندهم شيء تراثي أو شيء، هذا موجود في القرى، في كل قرية تراثية موجود هالفنار، ويمكن التريك بعد موجود، ويمكن السراي بعد موجود لحد الآن، يعني هالأشياء موجودة ومحافظين عليها، لأن هذه من العادات وتقاليدنا من زمان أجدادنا اللي أبهاتنا يستعملوها، ولازم إحنا نحافظ عليها ويحافظوا عليها الأجيال القادمة ويتعلموها ويأخذوا منها، يعني إنه هذا الأولين كان يستعملوا مثل هذا الفنار والطريق والصراي في أشغالهم يعني الخاصة، وهذا هو يعني الأشياء اللي احنا نتكلم عنها اليوم عن الفنار والطريق والصراي، ولا زال موجود لحد يومنا هذا.

تريوني في حلقة جديدة من برنامج أصايل على الفجيرة FM. كنت وياكم أنا نور مبارك في الإعداد والتقديم، وفي التعليق مريم الضنحاني مسؤولة اللجنة النسائية في دبل فجيرة، وعبد العالي الحيدوكي في الإخراج.

على الموعد ولا جيت وش عن لقانا مانع كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشق الموعد.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM،
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
8: اختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من 7 لـ 9 المساء على الفجيره FM.
12: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
13: النداء الأخير للطائرة.
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بحضراتكم إلى موجزنا الإخباري. محمد بن راشد يزور مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي. غوتيريز يدعو لإدانة واضحة للاعتداء قرب محطة براكا والهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق. الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في اعتماد الأدوية المبتكرة لتعزيز صحة المجتمع. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة. إقليميا ودوليا إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. في الاقتصاد تشغيل 1000 مركبة أجرة ذاتية القيادة خلال 5 سنوات. في الرياضة الفجيرة للفنون القتالية يواصل هيمنته على الجودو الإماراتي. منتخب الإمارات للمبارزة يحصد 7 ميداليات في الألعاب الخليجية. وريال مدريد يستعد للإعلان عن عودة مورينيو. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا.

0: فرض الدفاع عنها، فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاكد استروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: أما حفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومستمعينا الكرام مرحبا بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ونمتد وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
1: أكيد بأخبار إيجابية في علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، واليوم معكم أنا حمود محمد،
0: نورا مبارك،
1: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة وسائل التواصل، ويانا سمع أصواتكم على 655-55-16 ورقم الواتساب على 0922-315-15.
0: أكيد طبعا مستمرين وياكم في أخبارنا وتفاصيلها، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
1: يا هلا.

0: ونبتدي أخبارنا لليوم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
1: فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
0: وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر والذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لما يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة الأمن الإقليمي والدولي.
1: وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقا للقانون الدولي.
0: وأيضا من جانب أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان خلال الاتصالات الهاتفية عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.
1: وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: أدان معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.
2: وأكد معالي أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار للمنطقة وانتهاكا سافرا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآة الحيوية والنووية لما قد يترتب عليه من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تواصل متابعة حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.
2: كما أكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأنه لم يحدث أي تسريب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للحادث.
1: وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة.
2: وفي إطار دوري الرقابي المستقل، تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر.
1: وقد تم تصميم محطة براكة للطاقة النووية وترخيصها وتشغيلها وفق أعلى المعايير الدولية للأمان النووي والأمن النووي، حيث تتضمن المحطة طبقات متعددة ومستقلة.

0: ومأمونة في مختلف الظروف،
1: وتظل حماية الجمهور والعاملين والبيئة على رأس أولويات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي تواصل ممارسة دورها الرقابي المستقل لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون لمحطة براكة للطاقة النووية.
0: وأهابت الهيئة بالجمهور الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات الغير موثوقة، وسيتم إصدار أي تحديثات إضافية فور توفر معلومات مؤكدة.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.

0: أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة، مؤكدة أن انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.
1: وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.
0: وجدد تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: مستمرين وياكم مستمعينا متابعينا في أخبارنا وتفاصيلها، لكن خلونا نطلع فاصل قصير بعدها بنعود لكم، خليكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز أخبار الثالثة، أهلا بحضراتكم. في مجزرة محلية، محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي. غوتيريز يدعو لإدانة واضحة للاعتداء قرب محطة براكا، والهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق. الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في اعتماد الأدوية المبتكرة لتعزيز صحة المجتمع. سلطنة عمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة. إقليميا ودوليا، إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. حركة نزوح من منطقة البرج الشمالي جنوبي لبنان بعد إنذار إسرائيلي لسكانها بالإخلاء. غارات أمريكية جديدة على مواقع لداعش في نيجيريا. كم يوجه بتحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى حصن منيع. في الاقتصاد، 41% نمو في عدد التراخيص الجديدة لدى حرة مركز دبي التجاري. تشغيل 1000 مركبة أجرة ذاتية القيادة خلال 5 سنوات. النفط والتضخم يضغطان على أسهم أوروبا، والأسواق تهبط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يواصل هيمنته على الجودو الإماراتي. منتخب الإمارات للمبارزة يحصد 7 ميداليات في الألعاب الخليجية. ووعكة صحية مفاجأة

0: لمدرب الأهلي المصري قبل جولة حسم الدوري. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورا مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة.
2: وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية أردته وكالة الأنباء العمانية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال الإعدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراما لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

0: أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها شديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة.
1: وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين بنا أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
0: وأشادت أيضا بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها المحترف الاحتراف عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

0: ما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
1: وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات انطلاقا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: الفجيرة اف ام

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: الفجيرة FM 92.6

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين يا مجيب الدعوات.

واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: وبينك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: باختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والاشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
9: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
10: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
11: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
12: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
13: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
14: بتوقيت الفجيرة.
8: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
14: بتوقيت الفجيرة
8: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
1: كنت وياكم أنا حمود محمد
0: ونورا مبارك
1: رافقنا عبد العال الحيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهما المميزة. أوقات سعيدة نتمناها لكم مع إذاعة الفجيرة FM.
0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.
1: إلى اللقاء.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: هذه نشرتنا الأخبارية، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين: حمدان بن محمد يعين عفاف المهيري مديرا تنفيذيا للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالدفاع المدني. غوتيريز يدعو لإدانة واضحة للاعتداء قرب محطة باراكا. إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. والنفط يصعد بأكثر من 1%.
1: الأخبار المحلية.

أهلا بحضراتكم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أصدر قرارا بتعيين عفاف جاسم أحمد جاسم المهيري مديرا تنفيذيا للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالقيادة العامة للدفاع المدني في دبي. أعرب أنطونيو غوتيريز الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة والتي أشارت إلى وقوع هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع

0: حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر غوتيريش في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الاثنين بتحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرا الهجوم قرب محطة براكة للطاقة النووية يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي. وشدد على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك محطة الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. وأكد الأمين العام أن هذه التحذيرات الأممية إنما تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية والحساسة على الأمن الإقليمي والدولي. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 26 مايو الجاري الموافق ليوم الثلاثاء ولغاية 29 مايو من الشهر ذاته الموافق ليوم الجمعة عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الإقليمية الدولية، أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ردت على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة إن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة رغم تقارير إعلامية وصفت مطالب واشنطن بالمفرطة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي، قال: كما أعلن أمس الأحد فقد نقلت مخاوفنا إلى الجانب الأمريكي. وأضاف أن التواصل مع واشنطن مستمر عبر الوسيط الباكستاني من دون الخوض في التفاصيل. وكان مصدر باكستاني قال لرويترز اليوم الاثنين أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة ليلة الأحد، في وقت بدأ فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. وأضاف المصدر لدى سؤاله عما إذا كانت الخلافات بين الجانبين ستستغرق وقتا لرأبها، قال: ليس لدينا الكثير من الوقت

0: تغيير شروطهما. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للبنان، مشددا على أن كل ما يتم تداوله خلاف ذلك غير صحيح. وقال عون إن واجبه انطلاقا من موقعه ومسؤولياته هو القيام بالمستحيل وبأقل كلفة ممكنة لوقف الحرب على لبنان وشعبه، مضيفا أن اللبنانيين اختبروا الحروب وعرفوا إلى أين أوصلت البلاد، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد اليوم؟ وفي رسالة إلى اللبنانيين شدد الرئيس اللبناني على أهمية التمسك بالأرض قائلا: أنتم متجذرون في هذه الأرض لأنكم تدركون قيمتها، فحافظوا على هذا التعلق وورثوه لأبنائكم الذين هم ثروة الوطن.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في نظرة على أخبار الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بأكثر من 1%، وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار بما يعادل 1.32%، لتصل إلى 110.70 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 5 مايو الجاري في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 107.26 دولار للبرميل بزيادة قدرها 1.84 أو 1.75% بعد أن بلغ على مستوى له منذ 4 مايو.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، تسحب غدا الثلاثاء قرعة النسخة 27 من كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 23 من سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبلين. وستجري مراسم القرعة في ميدان الثقافة مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلين عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة وعدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين. في الكرة العربية، قال الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، قال إن مدربه الدنماركي ييس توروب تعرض لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى. وأضاف الأهلي في بيان عبر حسابه

0: تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر من متوسط الموج ويضطرب أو متوسط الموج ويضطرب مساء. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 38 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 14%، في دبا 34 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 22%، وفي مسافي 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 23%. نهاية نشرتنا، شكرا جزيلا للمتابعة، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك اجداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: فجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس التاسع مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
3: كل المطلوب منك،
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
1: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني،
6: اختياراتي مدمرة حياتي،
1: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
1: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
1: ايه معنا رح بتغير مود،
9: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
1: وانت عم تسمع ماجازين
10: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.
1: اخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا، في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيره اف ام.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: اخبار وعلوم وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة اف ام.

0: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز أخبار الخميس، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، حمدان بن محمد يعين عفاف المهيري مديرا تنفيذيا للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالدفاع المدني. محمد بن راشد بن محمد بن راشد يزور مقر مركز دبي للأمن الاقتصادي. سلطان الجابر يؤكد العدوان الإرهابي على براكة لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتا. غوتيريز يدعو لإدانة واضحة للاعتداء قرب محطة براكة، والهجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق. الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في اعتماد الأدوية المبتكرة لتعزيز صحة المجتمع. سلطنة عمان تستنكر الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية. إقليميا ودوليا، إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد التفاوض على وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. مغارات أمريكية جديدة على مواقع لداعش في نيجيريا. كم يوجه بتحويل الحدود مع كوريا الجنوبية إلى حصن منيع. في الاقتصاد، مقر المؤثرين وميتا يطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز السلامة الرقمية وحماية الأسرة. تشغيل 1000 مركبة أجرة ذاتية القيادة خلال 5 سنوات. النفط والتضخم يضغطان على أسهم أوروبا، والأسواق تهبط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يواصل هيمنته على الجودو الإماراتي. منتخب الإمارات للمبارزة يحصد 7 ميداليات في الألعاب الخليجية. ووعكة صحية مفاجئة لمدرب الأهلي المصري قبل جولة حسم الدوري. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم
6: هذا يا عيالي.
0: دمع وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
9: سمى الأمجاد بمحمد تسام.

علقت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
0: ومثل ما نحن وياك، خليك انت ويانا.

وبنفس الوقت بخبركم عن آخر أخبار علم النفس. وفي سؤال دائما يجي بالي وهو إنه ليش دائما نحن يعني يطيح عندنا الشغف ويبطل عندنا شغف وإن نعيش شيء بتعب نفسي ونكون مضغوطين 24 ساعة رغم إن تكون حياتنا بيرفكت وما فيها أي خلل وما فيها أي مشكلة. اليوم في عندي دراسة بخبركم عنها وأنا أخيرا كشفت السبب وعرفت ليش نحن فاقدين الشغف على طول. بخبركم عن تفاصيلها بس يا ترى أنتوا خبروني ببداية هذا المشوار ليش نحس نحن بعدم الشغف وبنفس الوقت تعب نفسي وإن مضغوطين 24 ساعة رغم أن تكون حياتنا مثالية وما فيها أي مشكلة. طبعا في نهاية الساعة بخبركم عن هذه الدراسة بس خلونا بالبداية ندخل إلى على أخبار التكنولوجيا وأخليكم تطلون في هذه النافذة وتشوفون شو جديد التكنولوجيا. عما أنا عن نفسي ولو من لكون العالم أنا أبد ما أترككم يا جماعة الخير ده أنا معاكم لآخر لحظة في هذا المشوار.

0: هاي تك في وياك عالدرب.
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، وبعد بونجور وبونسوار لكل

لأن دائما بعض الأشخاص يقولون إن الشركة هي قاعدة تطلع على المحادثات بينك وبينه، وأكيد في كثير أشخاص تخوفوا من موضوع الشات جي بي تي بعد ما وقع الاتفاق مع أمريكا، فقالوا إن بيطلعون على كل المحادثات. لكن هالمرة شركة ميتا أعلنت عن شيء وايد حلو، عن ميزة حلوة هي عبارة عن اللي يسموها الدردشة المخفية للمساعد الذكي، طبعا الخاص الموجود بتطبيق الواتساب. طبعا هذا بإطارة علشان إن وسعه إن الأشخاص اللي يخافون من موضوع خصوصية البيانات. فقالت شركة ميتا أن الدردشة المخفية راح تعمل بواسطة تقنية المعالجة الخاصة فيها، وطبعا هذا يضمن بقاء المحادثة تكون غير مرئية لأي شخص، وبما في ذلك الشركة نفسها اللي هي تكون صاحبة هذا الذكاء الاصطناعي. يعني لما تدخل على الواتساب بتلاقي الميتا اي اي المساعد الذكي، تقدر تسولف وتدردش وياه، وبنفس الوقت هذه المحادثة بينك وبينه ما في أي مخلوق راح يشوفها، حتى الشركة نفسها ما راح تشوف هذه المحادثة. فهذه الميزة اللي أطلقوها الشركة اللي هي الدردشة المخفية، طبعا هذه تكون الخطوة في وقت طبعا غالبا ما يشارك فيها الناس معلوماتها الحساسة، سواء كانت شخصية أو مالية أو صحية. يعني حتى مثلا الشات جي بي تي يقول لك مثلا تقول لي كم راتبك وكم مصاريفك، فأنا اللي عليه بسوي لك حسبة معينة. ففي ناس قاموا يتخوفون من هذا الشيء، لهذا السبب راحوا يلجئون أيضا أو يتركوا الذكاء الاصطناعي. فشركة ميتا يعني حاولت أو حركة تجذب فيها الناس للذكاء الاصطناعي اللي عندها، فتقولهم إن أنا خلاص سويت لكم هذه الميزة وهي الدردشة المخفية، فتخليك أنت كشخص تقدر تسولف وتدردش مع الذكاء الاصطناعي براحتك، وهذه المعلومات ما في أي مخلوق راح يشوفها، حتى الشركة نفسها ما راح تقدر تشوف هذه المعلومات. أما الحين خلينا أقول لكم وأطل لكم بهذه النافذة، نافذة التكنولوجيا اللي راح نتكلم فيها عن خبر عن نظارة. هذه النظارة تخليك أساسا لما تيجي تكتب مثلا بالكيبورد، مثلا تبي تكتب محادثة تكتب وأنت تحرك إيدك تجيب الهواء، فأنت قاعد تكتب كيف الحال، يعني فاهمين علي بهذه الطريقة. من كثر ما الدنيا متطورة يا صديقي بحركة اليد تقدر تكتب أي شيء تبي. شو السالفة ولا شو هذا المنتج قاعد أتكلم عنه؟ مثل ما تقول أرسي هذا المطلوب، هذا المطلوب أقول لكم عن تفاصيلها، بس خلوني الحين سمعكم حسين الجسمي، أنا ومنو يا ترى؟ أنا والقمر.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم من جديد وين ما كنتوا تتابعونا عبر أثير إذاعة الفجيرة 22.6. وبهذا المشوار شوفوا عاد الحين من كثر ما وصلنا بالتكنولوجيا، يعني في نظارة اللي هي نظارة الميتا ريبان أعلنت عن طرحها مجموعة جديدة من المزايا. طبعا هذه المزايا اللي أنا بقول لك عنها صراحة شيء نحن نحتاجه في حياتنا، بدل ما أنت تطلع تليفونك ومثلا تتصفح على الإنترنت أو مثلا تبى تكتب محادثة بينك وبين أي حد، فما يحتاج أنك تطلع تليفونك وتتم تدوس بالأزرار علشان تكتب. هالمرة في ميزة الكتابة عبر الإيماءات أو حركات اليد طبعا لكافة المستخدمين، بالإضافة إلى ميزة جديدة علشان تسجل الفيديو والترجمة الفورية، وأيضا يعني توسيع دعم التطبيقات. يعني تخيل وياي أنت بس لابس النظارة ولابس الأزوار مع النظارة، فأنت تسوي مثلا عشان قاعد تكتب تسوي حركات في إيدك وأنت قاعد تسولف مع شخص قاعد تكتب له محادثة، بدل ما أنك تقعد تسولف معه بالتليفون من دون ما تستخدم تليفونك أو من دون ما تستخدم ما يكون في كيبورد قدامك علشان تقعد تكتب فيه. شوف التكنولوجيا وين وصلت. نحن نعرف هذا الشيء موجود مثلا بنظارات الفي آر اللي موجودة لشركة أبل، بس إنها نظارة كبيرة. لكن لما أقولك على نظارة ريبان نظارة صغيرة قاعد تلبسها، وحتى فوق هذا كله يا صديقي المتابع في من التكنولوجيا اللي بتوصل في هذه النظارة عندنا، إن توراويك يعني مثلا تفتح جوجل ماب بدل ما أنت تخلي تلفونك وتشوف الاتجاهات، هي في النظارة يطلع لك الاتجاهات والشارع قدامك، فأنت تشوف بطريقة معينة فيبين لك مثلا يمين يسار فوق تحت، وهي توجهك النظارة للمكان اللي أنت تبي توصل له. يعني صراحة التكنولوجيا خطيرة يا صديقي المتابع. خليني قبل لا أدخل على الموضوع بس خليني أخبركم، تعرفون نحن في حياتنا أحيانا نعاني مثلا من ضغوطات أو تعب نفسي أو أنك تفقد الشغف، ما تبي خلاص ما تبي تشتغل، ما يعني مثلا أنت أنجزت شيء معين فما تبي تكمل فيه، تفقد الشغف. ليش يا ترى الأشخاص يفقدون الشغف وبنفس الوقت يعني رغم أن حياتهم تكون مثالية وما فيها أي مشكلة، لكن تلاقيه فجأة أنه هو فقد الشغف وبين أنه هو مضغوط رغم أنه ما عنده ضغوطات، تلاقي أي شيء بسيط يحسب أنه هو مضغوط نفسي وتلاقي أنه هو تعبان نفسيا. يا ترى شو السبب اللي يخلي الواحد يوصل الى هذه المرحله؟ في دراسه بقولكم عنها، بس انا بسالكم انتم كاشخاص شو الشيء اللي يخلي الواحد يعاني من فقد الشغف رغم ان حياته مثاليه؟ اكتبوا لي على الواتساب على 0922315115، ومن عقبها راح اخبركم عن هذه الدراسه. بترككم الحين مع وليد الشامي ونرجع من بعدها وياكم. ما عليكم اللي تراسلوا على 0922315115 وتجيبون مشروبكم المفضل من شاي أو قهوة، ولا تنسون على تصوروا وطرشوا خلينا نشوف شو قاعدين تشربون ويانا في هذا المشوار.

0: من الآخر في وياك عالدرب.
1: حياكم الله من جديد متابعينا الكرام. من الآخر هالمرة هذه الدراسة صدقني صدقني شو بتغير حياتك، يعني مش انه بس بتغير حياتك لكن بتخليك تشوف جزء من حياتك يمكن انت ما معطيه اي اهميه، لكن هذا من او لكن هذا الجزء من الاشياء المفيده. انا طبعا اخيرا عرفت ليش الانسان يحس انه فاقد للشيء.

شغف. شوف شوف أنا بعطيك الأعراض اللي تصير لك الحين وأنت قول لي هل قاعد تصير لك هذا الشيء ولا لا، ومن بعدها بعطيك السبب والحل. لا تحاتي، أمورك كلها عندي، أمورك كلها بالروب يا صديقي. الإنسان بعض الأحيان يوصل لما يسوي مثلا شيء معين، خلينا نقول مثلا يروح الجيم أو مثلا يشتغل شغلة معينة أو يدرس شغلة معينة، تلاقينا فجأة يحس نفسه أنه فقد للشغف أو يكون هو فاقد للشغف، وبنفس الوقت يحس نفسه مضغوط رغم أن الضغوطات عادية اللي حواليه، وبنفس الوقت يحس بتعب نفسي وخلاص متضايق وطالع عينه وما قادر يكمل. حتى لو كانت حياتك زين يعني من برا بيرفكت وامورها كلها تمام التمام، لكن فوق هذا كله تحس بهذه الاشياء. طبعا السفن تقول لك اقول لك ليه، طب يلا قولي لي ليش، انا حوقف الدراسه وما راح اقولها. خلينا نشوف الاستاذه السفن شو راح تقول بهذه الدراسه، لان علماء بعلم النفس قالوا ان السبب وراء هذا، قالت ان السفن لانه ما بيدلعوا، لا ما بيدلعوا حالهم، ما بيطلعوا ولا بيغيروا جو. منيح منيح، كلام جميل يا السفن، شاكر لك زين على تواصلت ويانا بالتيك توك. طبعا اذا حابين تابعونا صوت وصوره على التيك توك فجيره دوت اف ام. الدراسه المنشوره بموقع فيري ويل مايند شو تقول، الباحثين تكلموا عن شيء اسمه الاستقلاليه النفسيه. فبتقول لي عبد الله شو الاستقلاليه النفسيه، يعني سترونج اندبندنت وومن؟ لا يا صديقي، ما هو سترونج اندبندنت وومن، هي ببساطه احساسك ان حياتك ان حياتك وقراراتك طالعه منك انت، يعني انت متخذ هذه القرارات بنفسك نفسك اللي بحياتك موجودة. الدراسة توضح أن الإنسان لما يفقد هذا الشعور يبدأ يحس بالتعب، إنزين التعب النفسي والضغط وفقدان الشغف، حتى لو كانت حياته يعني شكلها ممتاز من برا، بس إنه من داخل إنه لا ما يحس في هذا الشيء. ليش؟ لأنك طول الوقت تحاول ترضي الناس مش نفسك. لكن الحل يبدأ من شيء بسيط جدا، إنك أنت ترجع تسمع الصوت اللي موجود في داخلك. طبعا الدراسة تقول ان الانسان لما يحس انه يختار بنفسه او يعيش وفق قناعاته واهدافه ترفع عنده السعاده والدافعيه وبنفس الوقت الثقه بالنفس. مش المقصود انك انت تروح تتمرد او تعاند، لكن ان قراراتك تكون نابعه من عندك انت يا صديقي، مش من ضغوطات الناس اللي موجوده حواليك او مثلا انك تخاف من كلامهم. الباحثين بعد يوضحون ويقولون ان الاستقلاليه يعني تعتبر حاجة نفسية أساسية عند الشخص، مثل الشعور بالانتماء والقدرة. ولما الإنسان يفقد هذا الإحساس ممكن يدخل في توتر أو نقدر نقول إحباط أو حتى فقدانه للشغف. ومن أمثلة السلوك المستقل أنك تختار مثلا تخصص أنت تحبه، أو مثلا تحط حدود بعلاقاتك، أو حتى تمارس هواية لأنك تستمتع فيها مش فقط لإرضاء الآخر.

تشير أن البيئة الداعمة تلعب دور كبير. الأشخاص اللي حولك يا صديقي إذا كانوا يشجعونك ويثقون بقراراتك تزيد عندك هذه القدرة على الاعتماد على نفسك. طبعا بس خلينا نوضح شيء مهم، مو لازم أنك أنت كشخص تغير حياتك بيوم واحد أو يعني أنه خلاص أنا الحين بغير كل شيء في حياتي، لا هذا الشيء غلط. ابدأ بقرار صغير، قول رأيك الحقيقي، اختار شيء أنت تحب أو حتى ارفض شيء أنت مش مقتنع فيه. الباحثين يقولون أن الأشخاص اللي يعيشون وفق قناعاتهم تكون صحتهم النفسية أفضل وثقتهم بنفسهم بتكون أعلى وحتى علاقاتهم مع الناس بتكون أصدق. طبعا الخلاصة بهذا الموضوع، أنا ما أقول لك روح الحين روح غير حياتك أو أقول لهم للناس أنا strong independent، لا لا لا طول لي بالك. الخلاصة من هذا الكلام كله، كل ما كنت أنت صادق مع نفسك أكثر وعشت وفق قيم يعني قيمك أنت، كل ما كان شعورك بالراحة والرضا أكبر. أحيانا أبسط القرارات اللي تتخذها أنت بنفسك بتعطيك إحساس حقيقي بالحياة. مثلا أي شيء أنت تسويه بنفسك هني أنت بتحس برضا يعني ما هو طبيعي يا صديقي المتابع. فلهذا السبب يعني ما أقولك تصير اندبندد وما أعرف شو، لا هو الاندبند بالقرار، مش أنك أنت تعاند، وارجع أقول ما هو عناد ولا أنك أنت ترفض الناس، لا تقولها بطريقة لبقة أنك أنت هذا الشيء ما يعجبك. لهذا السبب الأشخاص يطيحون بدوام ما تشوه انه يفقد الشغف ويكون تعبان ومضايق، ليش؟ لانه هو ما قاعد يتخذ قراراته بنفسه. هذه الدراسه حاب اقول لكم اياها اصدقائي المتابعين، ولا تنسوا نفسكم يا جماعه الخير. هو الليله يا صديقي، هو الليله اليوم نبيها.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: يسعد لي هالمساء الجميل اللي يجمعنا وياكم متابعين الكرام. والله العظيم ما بيفوتكم ما بتفوتكم هذه اللقطة الجميلة اللي موجودة مع أصدقائنا في لايف التيك توك. إذا حابين تتابعونا صوت وصورة ما عليكم تدخلون على في التيك توك fujera.fm. سوالف وعلوم ما تخلص. تعال تعرف على عائلة التيك توكيون لبرنامج وياك عدر. يا أخي ناس ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ويقويهم. وطبعا أنت بعد اللي قاعد تتابعني حاليا على الإذاعة، فلك يا صديقي مني أجمل تحية، وأطلب من عندك تربط حزامك وتي مشروبك المفضل من شاي أو قهوة، لأن الحين الناس بتبدأ تتكلم بالموضوع اللي راح نطرحه. طبعا موضوعنا خطير صراحة، بس قبل لا أقولكم عن هذا الموضوع أشكر أختنا إيفا راسلت لنا صحن برياني لحم وهي قاعد تاكل وتقول تفضل وعدنا بالعافية عليك. تقول يعني اليوم الحلقة برعاية برياني اللحم اللي قاعد تاكله، بالعافية عليها. هذه أول أشخاص اللي أرسلونا الشيء اللي قاعد يسووه حاليا، فأنت يا صديقي شو قاعد تنتظر؟ أرسل لنا الشيء اللي قاعد تسويه، كنت تسوق أو كنت قاعد تشرب مشروبك المفضل من شاي أو قهوة أو كان عصير أو ماتشا أيا كان يا صديقي، ما عندك أي مشكلة. الموضوع اللي بنتكلم فيه اليوم وهو تعرف الوعي، لما أنت يعني يكون عندك وعي زايد يخليك أنك تعرف كل الأشخاص، مش أنك كل الأشخاص اللي حواليك، لكنك أنك تفهم الأشياء بعمق، وبنفس الوقت مثلا تعرف أن هذا الشخص مثلا يكذب، أو يعني عندك هذا الوعي العالي. فالوعي العالي يقولك أنه يخلي الإنسان أقل سعادة. خلينا نتكلم اليوم بالوعي. هل تحس أن فعلا الوعي هو نعمة ولا نقمة؟ الوعي الزايد نعمة ولا نقمة؟ ولا الواحد يفضل أنه يعيش حياته بنعيم الجهل، يقول لك أريح راسي والله العظيم الحياة حلوة. فيا ترى هل فعلا هذا الشيء متعب، يعني نقمة الوعي الزايد ولا لا؟ طبعا تواصلكم بيكون معانا أكيد عن طريق الاتصال على 600-55-5516. الواتساب على طول تتواصلون معنا على الواتساب على 0922-3-15-15 وتبدون برأيكم وتخبرونا هل فعلا إن الوعي الزايد نعمة ولا نقمة. خبرونا عن هذه التفاصيل أصدقائي، وخلينا نترككم مع نصيف انت وبس. ايه انت وبس، نسمع الأغنية ونرجع من بعدها وياكم.

0: 92.6 الفجيرة اف ام.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز أخبار السادسة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا، حمدان بن محمد يعين عفاف لمهيري مديرا تنفيذيا للإدارة العامة للريادة والتميز المؤسسي بالدفاع المدني. سلطان الجابري يؤكد العدوان الإرهابي على بركة لن يزيد الإمارات إلا قوة وثباتا. غوتيريز يدعو لإدانة واضحة للاعتداء قرب محطة بركة والهجمات على

0: العالمية في اعتماد الأدوية المبتكرة لتعزيز صحة المجتمع. 6000 عملية جراحية للفلسطينية في المستشفى الإماراتي العائم. إقليميا ودوليا، إيران تعلن إرسال رد على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب. عون يؤكد التفاوض على وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. غارات أمريكية جديدة على مواقع لداعش في نيجيريا. كم يوجه بتحوير الحدود مع كوريا الجنوبية إلى حصن منيع. في الاقتصاد، تشغيل 1000 مركبة أجرة ذاتية القيادة خلال 5 سنوات. النفط والتضخم يضغطان على أسهم أوروبا، والأسواق تهبط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. في الرياضة، الفجيرة للفنون القتالية يواصل هيمنته على الجودو الإماراتي. ومنتخب الإمارات المبرزة يحصد 7 ميداليات في الألعاب الخليجية. وريال مدريد يستعد للإعلان عن عودة مورينيو. نهاية الموجز، شكرا جزيلا للمتابعة، أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM.
3: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
4: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
3: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تار بالدستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
3: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
3: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
3: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
10: سمى الأمجاد بمحمد، تسامت باسم حامي الدار. فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار. وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الثانية والأخيرة لهذا المشوار، والموضوع اللي طرحناه موضوع الوعي. هل الوعي الزايد نعمة ولا نقمة؟ ولما أتكلم على موضوع الوعي أي أنك تعرف كل التفاصيل أو تقرأ ما بين السطور، مثل ما قال أحد أصدقائنا، قال أن هذه نعمة تخليك تقرأ ما بين السطور وتعرف شو المستخبي. فلهذا السبب أن الوعي الزايد نعمة، وأفضل أني أنا أخذه. فبنفس الوقت الأشخاص يقولك أن الوعي الزايد ممكن يخلي الإنسان يعيش بأقل سعادة. فهل يا ترى لو أنت تخيرت أن يكون عندك وعي زايد وتعرف كل التفاصيل ولا نعيم الجهل، فأيهما راح تختار؟ وهل الوعي الزايد نعمة ولا نقمة؟ تقدروا تواصلون معنا أكيد أصدقائي المتابعين على 0922315115 وين ما كنتوا تتابعونا، والواتساب على 0922315115. أختنا لبنى تقول بالواتساب الوعي زائد زايد نقمة مو نعمة. زين ليش يا لبنى انه هو نقمة من وجهة نظر؟ تشوفون شمس يقول لا نعمة، لانك انت حتعرف كيف تتعامل مع الناس. مثلا في اشخاص يعني مثلا قاعدين يسوون شيء من وراك، فانت تعرف هذه التفاصيل كلها، فهو بيكون نعمة، فتتعامل مع الخبيث بسلوب معين، ومع الشخص الطيب اكيد بتكون طيب معه. فما ادري شو رايك يا ترى. طبعا ريتا يعني ما ادري ريتا شو انت شو اخترتي بالضبط الحين؟ انت نعيم النقمه ولا او نعيم منه الوعي زايد نعمه ولا نقمه؟ شو بتختارين بين الوعي زايد ونعيم الجهل؟ شو بتختارون يا جماعه الخير؟ ام عبد الله تقول بالعكس الوعي نعمه ما هو النقمه. قواك الله يا ام عبد الله ومنورتنا. زين ليش يعني ليش اخترتي الوعي الزايد ما اخترتي نعيم الجهل؟ بما ان في بعض الاشخاص يشوفون الوعي الزايد هو نقمه ما هو نعمه، يعني تخليك تعرف تفاصيل، يعني ما اقول لك انت في غنى عنها، بس تعرف تفاصيل التفاصيل. لهذا السبب في اشخاص يقول لك لا هو

0: يعني عارف كل التفاصيل، او يعني هي باختصار تعرف كل التفاصيل وما تخلي احد يستغلها او يستغل طيبتها او تكون ساذجه باختصار. فلهذا السبب تروح للوعي الزائد. فيا ترى لو خيرتكم بين اثنين، بين الوعي الزائد وتعرف كل التفاصيل، وبين نعيم الجهل انك انت ما تعرف كل التفاصيل وتكون مريح راسك، فيا ترى شو اللي راح تختاره بهذه اللحظه؟ خبرونا اكيد اعزائي المتابعين على 600 4516 عن طريق الاتصال والواتساب على 0922 3151 5. وترككم مع صوت الوطن أيضا من هالي، يا سلام على هالأغنية في وجودك، اسمعها وترككم معها ونرجع من بعدها.
1: في وجودك من أشعار جنان، ألحان وغناء عيض المنهال.

سبع سعادات، ما أنت كيف راح توصل إلى السعادة إذا أنت ما دخلت على نعيم الجهل يا صديقي؟ سؤالنا اليوم وبهذا المشوار، هل الوعي زايد نعمة ولا نقمة؟ ولو خيرتك بين الاثنين، وعي زايد ولا نعيم الجهل، شو اللي راح تختاره؟ طبعا تقدر تواصل معنا عن طريق الاتصال على 600-55-5516 والواتساب على 0922-3-15-15. خلنا نقرأ رسائلنا بالواتساب. أختنا إيفا تقول الوعي نعمة، تعرف نفسك أنك وصلت لمرحلة أنك صقل ذاتك بالمعرفة، وبالتالي بتكون حريص باتخاذك للقرار.

0: تعرفون ان الواحد لما يكون عنده وعي زايد بيكون يعني نقدر نقول بيخلي الانسان اقل سعاده، لكن لما بيروح لنعيم الجهل بيكون اكثر سعاده لانه خلاص مستانس وما في تفكير سعيد. ايضا اختنا ندى عبد الله منورتنا بالواتساب تقول الوعي الزايد اذا سيطرنا عليه يخليك فاهم الدنيا، قارئ اللي حواليك ومرتب أمورك للمستقبل، مشكلتك الوحيدة هي المحاداة والتفكير الزايد، وهذه تقدر تسيطر عليها إذا قلت لنفسك خلاص اللي قدمته يكفي والباقي على الله. يعني هي تفضل أن تروح للوعي الزايد بس أنه تحاول أن تسيطر عليه، فإذا ما سيطرت عليه خلاص. طبعا السفن كانت بالبداية تقول أن الوعي زايد نقمة، بعدين لما قلت لها تختارين بين الوعي زايد ولا نعيم الجهل فقالت لا بدنا نروح ونروح للوعي الزايد. وسألتها ليش، قالت لي أنه بالعكس أن الواحد يعني عشان أنا أكون فاهم كل الأشياء اللي حواليه قاعد تصير علشان ما أطيح بالغلط إذا دخلت علاقة أو صداقة، فبتكون أموري كلها تمام التمام، فبتروح لهذا المبدأ. خلينا نستقبل المكالمة ونشوف رأي المتصل معنا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلا مع عبد الله، ايش حالك؟
1: الحمد لله، ايش اخباركم؟ ماشي يومك انت؟
0: وين هالغيبة يا عبد الله؟
1: والله انت غايب، انا غايب.
0: والله تعذروني، انا فترة غبت، كنت في وعكة صحية. الله الله،
1: ألف سلامة عليك. ألف سلامة.
0: الله يسلمك إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية أمه.
0: الله يعافيك ويقويك. الله الله بعمارك.
1: أنا الحين طلعت من البيت لأني بصير مستشفى بزور عمتي مريضة.
0: الله يحفظها إن شاء الله. الله يحفظها إن شاء الله، وبالسلامة عليها، بالسلامة.
1: الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك.
0: الله يحفظك يا عبد الله. ها خبرينا
1: جميعا
0: ويعافيك.
1: والله أبغي زائد الوعي زين.
0: ليش ما يقولك اللي عنده وعي زايد بيكون؟
1: لا لا أبوي، بعرف الإنسان اللي يحبني ولا ما يحبني.
0: الله الله الله الله،
1: ما أذكر عمري أبوي. هي أحسن
0: يعني، مش انك بتعيشين بنعيم الجهل عشان تكوني مستانسه؟
1: لا لا، ولا جهل ولا وسواس ولا شيء،
0: ولا طش
1: ولا طش. بالعكس، واحد لازم يعني يعرف الانسان، اي واحد شخص احسن يكون حذر لنفسه يعني.
0: زين، مو هذا بيخليك اقل سعاده؟ ما بيخليك مستانسه بحياتك؟
1: لا يمكن، سبحان الله، ما تعرف.
0: ما انت عبد الله تعرفين كل التفاصيل، يعني عندك وعي زايد فبيخليك تفكرين وايد، هذا طبيعي.
1: لا لا لا لا، طبيعي، ما بفكر ولا شيء، عندي وعي واعرف هذا الشخص خلاص. ولا بفكر ولا شيء، بالعكس بكون احذر من هذا الشخص مثلا.
0: ها تتحذرين من عنده، وهذا الشيء ما بيخليش تدخلين ب يعني معمعة او ضيقه نقدر.
1: هي هي هالشكل. هي
0: حلو حلو،
1: زمان ما حد با من حتى حد اقوله.
0: والله العظيم، الله يعين. الله
1: يعين. اول غير امي، غير اول
0: والحين غير، ما فرقت، ما هم نفس البشر ولا كيف؟
1: يلا شو نسوي، الله كريم. إيه. بس لازم الوعي، مو بجهل، بالعكس هذا عن نفسك تعرف الآخرين.
0: هي. تحسين ان نفسك انت عارفة وقارية الناس، فأمورك كلها تمام التمام، حتى لو ضايقتي إيه شويتين، بس ان انت كشفتي الموضوع قبل لا يصير.
1: هي هالشكل يعني.
0: حلو، كلام جميل وكلام منطقي يا عبد الله، وهلا هلا في عمرك.
1: الله يعطيكم العافيه، وسامحوني طلعت من البث يمكن الحين
0: بس. نعم مسموح، طال عمرك. لا تنسينا من جميل دعواتك هناك في المستشفى، دعينا دعينا
1: ان شاء الله. انتوا بعد دعواتكم بعد.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
1: كل مريض الله يشفي مرضانا،
0: امين،
1: مرضى المسلمين، ويرحم اموات المسلمين في هالايام. الحجه كبر، الله اكبر، الله اكبر، كبر ليه تسعة من ذي الحجة يا ربي.
0: إن شاء الله يا رب.
1: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وصحة وعافية إن شاء الله كلكم.
0: الله يبارك لك في هذه الأيام كلها يا عبد الله.
1: آمين، وحقق أمانيكم كلكم.
0: آمين، الله يسمع منك.
1: واللي ما عنده عيال الله يعطي، والمريض آمين. الله يشفي.
0: آمين.
1: والميت الله يرحمه. آمين. واللي بيزوج الله يوفقه.
0: آمين. نسيت بعد دعوة واحدة.
1: سلامة كلكم.
0: أم عبد الله نسيت دعوة. لا نسيت دعوة واحدة بعد. فلوس فلوس.
1: وفلوس ان شاء الله نسوي انا وانت ولدي
0: تجار شنطه تفل. ايه يا رب، تجار كبار،
1: شنطه واحده يحصل مكان مليون.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله.
1: وانا يا اخي بشتري ذهب.
0: ايه بس تم تم والله، الله اذا رزقنا ان شاء الله يرزقك يا عبد الله، واذا رزقنا لك مني ذهب تبشرين. ان شاء الله تبشرين والله بالعز يا عبد الله.
1: وعنده ان شاء الله، والله كريم، سامحونا على الطويله.
0: الله يحفظك،
1: طولنا عليكم.
0: بالعكس بالعكس، مكانك هذا يا عبد الله، ما قصرت.
1: وتابعونا سلامي للجميع وكل واسمعنا.
0: هلا هلا في عمرك بس يا ام عبد الله. هلا هلا في عمرك.
1: انا بالطريق لا ادري
0: بالسلامه.
1: انا قاعد في الشارع.

0: الله يحفظك ان شاء الله يا
1: عبد الله. عيد اخر فكان
0: ايها
1: الفكان مدينه صغيره.
0: نعم نعم. الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ هلك وناسك يا ام عبد الله
1: ان شاء الله. واجمعين ان شاء الله اجمعين.
0: مع السلامه.
1: الله
0: مع
1: الصحه.
0: مع السلامه غالي. لا مسموح طال عمرك المكان مكانك.
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك ان شاء الله.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه الغاليه. مع السلامه. الله يحفظها ان شاء الله. مع عبد الله شاكر لها على التواصل الجميل ويانا ويزاه الله الف الف الف خير وبالسلامه. ويعني كفو عليها والله تزور حد مريض. وطبعا انت يا صديق المتابع لما يكون عندك حد مريض فيعني روح زوره لانه يكون متضايق نفسيا هذا الشخص. فلما تزوره بتدخل الفرحه والسرور خصوصا بهذه الايام المباركه اللي نحن فيها. طبعا اعزائي المتابعين يا ترى شو تختار؟ هل الوعي الزايد ولا نعيم الجهل؟ بس خليني أخبرك شيء، إذا بتروح للوعي الزايد عارف أنك أنت ما بتكون مرتاح في حياتك، بتكون أقل سعادة. لكن إذا بتروح لنعيم الجهل بتكون أكثر سعادة لأنك خلاص ما تعرف شيء، فهم علي؟ فمريح راسك. خبرونا عن طريق الاتصال على 600-4516. خلنا نستقبل مكالمة ثانية. مساء الخير. ألو السلام عليكم. ألو ألو ألو السلام عليكم. هل هناك احد هنا؟ الو الو ما ادري شكله ما في حد ما قاعد يسمعنا.
2: الو
0: الو السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا امي، كيف الحال؟
0: حي الله الحمد لله بخير.
2: ان شاء الله بخير.
0: تمام تمام. من ويانا؟
2: الله يديم علينا الامن والامان بهالوطن الغالي.
0: الله يحفظك ان شاء الله. الله
2: يخليك. الطيبين ام محمد من سوريا.
0: حياك الله يا ام محمد. منورتنا يا محمد.
2: هلا يا روحي، انت نورتني يا عمري.
0: الله والله انت اللي منورتنا يا
2: محمد. الله يخليكم ويوفقكم ويعمي عن هالبلاد يا رب يا حبيب محمد.
0: امين امين ان شاء الله.
2: خلينا رافعين راسنا بهالبلاد.
0: اكيد طبعا دائما رفعه راس هذه هذه الديره
2: الله. ان شاء الله يا امين.
0: باذن الله يا ام محمد. ام محمد من اي اماره تكلمينا؟
2: انا عم بحكي من الامارات.
0: بعرف من الامارات من اي الفجيرة. يعني راس الخيمه الفجيره.
2: الفجيره الفجيره يا امي.
0: يا هلا بك يا ام محمد.
2: يا هلا بك يا عمري. يا هلا بك حبيب قلبي.
0: ام محمد لو خيرتك بين اثنين، الوعي الزايد ولا نعيم الجهل، شو بتختارين؟
2: لا انا بحب الوعي الزايد، لان الوعي الزايد بيوصلك على شغلات كثير حلوه ترفع راسك وتكون على طول صادق، وبيعطيك الحاسه الساسه تحس بكل شيء حولك.
0: طب هذا
2: شوف شغلات لقدام.
0: حلو. طب هذا الشيء ما راح يخليك اقل سعاده انك متضايقه انك تعرفي؟
2: لا ما بخليني اقل سعاده، بدل متفائله مشان نوصل للشيء اللي احنا بدنا اياه.
0: طب طب يا ام محمد هيك بيصير ما عندك اصحاب، يعني بتقلل دائره اصدقائك هيك بيصير صغير.
2: لا انا داري اصدقائي بالكلام الحلو وبالشغله الطيبه وبالاسلوب الراقي مشان ضل انا وياهم على طول اصدقاء واصحاب.
0: حلو كثير حلو. طب طب هو نعيم الجهل يعني هو مو مشان شيء بس مشان صحتكم.

0: شبه بعدين انا بضيع اولادي اولاد اولادي يكون انا واعي وبضايع بعلم وكون انا حاسب كل شيء بعرف هيك اعطيهم انه يتمسكوا بالحياه يتمسكوا بالحب للدوله يتمسكوا بحب الشيوخ يتمسكوا بكل شيء حلو.
1: والله تصدقين انا ما خطرت في بالي هذه الفكره انك حتى اولادك بتكون انت مسؤول عنهم.
0: لكان
1: اي صح والله انا عجبني التفكير هذا يا ام محمد.
0: الله يخليك يا عمر
1: امين ويحفظك ان شاء الله.
0: الله يحفظكم ويوفقكم.
1: ما قصرت يا ام محمد هذه اول مشاركه لك معنا باذاعه الفجيره.
0: والله يا حبيب قلبي
1: واتمنى ما تكون اخر مره
0: ان شاء الله. وطول بسمع صوتكم خير وسلامه ودرب عيب راسنا بالشيوخ بهالبلد الحلو يا رب.
1: اكيد الله يحفظهم ان شاء الله ويطول بعمرهم وخير والبركه فيكم دائما بعد
0: ان شاء الله. البركه فيكم حبيب قلبي.
1: الله يسعدك ان شاء الله ويحفظك.
0: الله يخليك يا عمري.
1: ما قصرتي ما قصرتي
0: الله معك يا روحي. مع السلامه حبيب قلبي. الله معك. مع السلامه يا عمري.
1: مع السلامه. طبعا شاكر لام محمد على هذه المشاركه الطيبه يعني ما ادري شو اقول لكم يعني هذا اللسان الطيب والكلام الطيب اللي تقوله ام محمد يعني الله يحفظها ان شاء الله وأكيد يطولوا في عمرها. وشاكر لها على هذا التواصل الجميل ويانا. وانتوا بعد خبروني أعزائي المتابعين شو بتختارون، هل نعيم الجهل ولا الوعي الزايد، أيهما بتختارون وبتروحون له؟ طبعا عندي بعد مشاركات بالواتساب على 0922315115 بروح لها، بس خليني أترككم مع قصة حب بعدها نرجع وياكم.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: يسعد لي مساكم متابعينا الكرام. وش السالفة؟ سالفتنا اليوم يعني قاعدين ندخل بموضوع الوعي الزايد ونعيم الجهل. فأنا لما أي أخيرك يا صديقي بين اثنين، أكيد طبعا الواحد لما بيقولك بيقول أنا أحب أكون وسطي، بختار أن شوية وعي وشوية جهل علشان أقدر أعيش الحياة. لكن لو أنا خليت لك إياها أنه لا، يا تأخذ الوعي الزايد ويا أنك تروح لنعيم الجهل، أو أنك أنت مريح راسك ومستانس ومرتاح، فأنت شو اللي راح تختاره يا صديقي المتابع؟ بين النعيم أو عفوا الوعي الزايد، وهل هو نعمة ولا نقمة؟ هو أكيد كل الأشخاص قالوا أنه نقمة. فهل الوعي تروح للوعي الزايد وجحيمة نقدر نقول، ولا نعيم الجهل؟ يا ترى شو الشيء اللي أنت بتختاره؟ فأكثر الأشخاص يعني مالوا لأنهم يروحون للوعي الزايد. طبعا في عندنا رسالة من أختنا إيفا منورتنا، تقول فيها أن دائما الجهل ضده الوعي، أكون جاهل وأنا مش واعي بالأمور، ويقولون جاهلة وأنا بعمر الجهل فيه فقط للأطفال والأعمار ما قبل 20. لهذا الوعي أفضل وأقدر أسيطر على الأمور اللي ممكن أدخل فيها الجهل لراحة النفس، بالذات مع ناس نرجسية. الله يقويك إن شاء الله يا إيفا، شاكر لك على هذا التواصل. وحتى على فكرة لما أم محمد تواصلت معانا اليوم، طبعا منورتنا كانت أم محمد، زين لما تواصلت معانا اليوم قالت إنه زين أنت كيف إذا كنت أنت إنسان جاهل، يا ترى كيف بتربي عيالك؟ يعني أنت بتكون جاهل فعيالك بيمشون على نفس هذا المنوال، يعني أنت لازم تكون واعي علشان يكون عندك القدرة على تربية عيالك، يكون عندك القدرة على أنك تخلص أمورك وإلى آخره. أنا عارف أنه يمكن الجاهل بيروح لي أو نعيم الجهل أو الشخص اللي بيروح للجهل يعني أنه بيكون مريح راسه، لكن يعني أنت ما انخلقت عشان تريح راسك بالحياة وبس تعيش شيء تطالع على السقف، لا، أنت انخلقت عشان تفكر، علشان تكون قوي. أو الحياة أساسا هي طبيعيا بتكون بمبدأ أن يوم فوق ويوم تحت، فلازم تعيش هذه وتعاصر هذه الحياة. الإنسان ما يعيش طول حياته هو مستانس وفرحان، ما في إنسان في هذه الدنيا يعني ما في، مستحيل يقول لك أنا 24 ساعة مستانس. إذا كانت فقط الفرحة موجودة وما في حزن، فبالفعل ما راح تحس بطعم الفرحة، لازم في فرح ولازم في حزن. مثل ما في أكل يعني طيب وفي أكل مر، إذا أنت ما ذقت المر ما بتعرف وتميز أن هذا الأكل طيب. فلهذا السبب لازم الشيء هذا يكون أو الشيء يكون موجودين شوية يعني شوية فرح وشوية حزن. عبد الرحمن يقول أفضل الجهل لأن الوعي والفهم أسوأ شيء بيكون أنك تكون فاهم زيادة عن اللزوم، وبالفعل معاك بيكون بيسبب لك أزمة. أنا صراحة عجبني جواب أختنا ندى، قالت أنه أنا أروح للوعي الزايد بس أنا راح أسيطر عليه، لأن الوعي الزايد هو شيء في عقلي بيكون موجود، فأنا اللي بكون المتحكم الأساسي بهذا الشيء. فهي ترجح تروح للوعي الزايد، وما أقولك أنا بعد برجح أروح للوعي الزايد، بس أنه يعني كل واحد أكيد بيكون له وجهة نظر بهذا الموضوع. إذا أنت حابة تروح للوعي الزايد وبالعكس بيفيدك باكر عقبة أنك تتربي عيالك وأنك يعني تفتح شركة وتستقل بنفسك وإلى آخر، لكن تخيل وياي يكون عندك التجربة.

جهل زايد او نعيم الجهل، بتلاقي يعني ما هو صح صح يسموه نعيم بس انه يعني ما بتعيش حياتك. فلهذا السبب انت اللي عليك تختار يا صديقي المتابع. طبعا في الختام انا دائما اتمنى لكم ليله سعيده بين اهلكم وناسكم، واتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه والله يقويكم ان شاء الله. طبعا ترقبوا بالايام القادمه عن احتفال جميل بخبركم عن تفاصيله، بس اترككم بالبدايه مع الفنان الاماراتي الاول ميحه حمد، وبالايام القادمه راح اخبركم عن هذا الشيء والاحتفال اللي راح نحتفل فيه تحديدا باذاعه الفجيره.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وأحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

حب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك.

والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: أحييكم سيداتي وسادتي، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار، أبدأه بالعناوين. السلطان القاسمي ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي. سعيد الهاجري يبحث مع وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني تعزيز الشراكة في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية تعتمد ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي إلى الفئة A.
0: الأخبار المحلية.
1: ترأس صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره في المدينة الجامعية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المعنية بتعزيز الأداء الأكاديمي في المؤسسات التعليمية وسبل تطويرها ومتابعة التعاون بين جامعات الشارقة والجامعات العالمية بما يعزز من جودة التعليم والبحث العلمي ويدعم متبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية وتطوير البرامج التعليمية ويواكب أفضل ممارسات المعايير الدولية. واعتمد المجلس توجهات تطويرية تهدف إلى تعزيز تنافسية الجامعات الناشئة بالإمارة في استقطاب الكفاءات الأكاديمية والبحثية المتميزة محليا ودوليا وبناء بيئة أكاديمية مستدامة ومحفزة للابتكار والإنتاج العلمي بما يسهم في دعم استقرار الكوادر التدريسية والارتقاء بجودة التعليم العالي ومخرجاته انسجاما مع رؤية الإمارة وتوجهاتها المستقبلية في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. ووجه المجلس بتعزيز توظيف التقنيات التعليمية الحديثة والحلول الرقمية المتقدمة في العملية الأكاديمية بما يسهم في تطوير تجربة الطلبة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أكثر مرونة وتفاعلية ودعم التعليم الذاتي والمستمر إلى جانب رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وتمكين الطلبة من الاستفادة من الأدوات التعليمية الرقمية وفق أفضل الممارسات العالمية. وناقش المجلس طرح المزيد من البرامج التخصصية في جامعات الإمارات بما يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي ويعزز التنوع الأكاديمي ويوفر تخصصات نوعية تدعم القطاعات المختلفة إلى جانب متابعة الشراكات والتعاون الأكاديمي بين إمارة الشارقة والجامعات الخارجية ما يعزز تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات التعليمية ويدعم جودة التعليم والبحث العلمي وفق أفضل المعايير العالمية. التقى سعادة سالم العويس سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة المكسيكية والسفير غير المقيم لدى جمهورية السلفادور مع معالي الإكزاندر هيل تينكو وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهم المشتركة ويدعم وفاق التعاون المستقبلي.

0: وأطلع سعادته مع عليها خلال لقاء على المستجدات الإقليمية والدولية والاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة وتداعياتها الخطرة على الاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد على أهمية دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام بما يخدم مصالح الشعوب. وفي منشور على منصة إكس شدد وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والسلام بما يخدم مصالح الشعوب.
1: الأخبار الدولية.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعته بلاده للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني على الحدود وعودة النازحين، إضافة إلى تقديم مساعدات اقتصادية ومالية للبنان. وفي منشور على منصة إكس شدد عون على أن كل ما يتم تداوله خلاف ذلك غير صحيح، وقال الرئيس اللبناني إن واجبه انطلاقا من موقعه ومسؤوليته هو القيام بالمستحيل وبأقل كلفة ممكنة لوقف الحرب عن لبنان وشعبه، مضيفا أن اللبنانيين اختبروا الحروب وعرفوا إلى أين أوصلت البلاد، فهل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد اليوم وفق تعبيره؟ تحدث مصدر إيراني بارز اليوم عن تفاصيل مقترح إيراني معدل يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز. وأبلغ المصدر وكالة رويترز أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت الشرطة الدولية الانتربول اليوم أن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4000 ضحية ومئات المشتبه بهم. وقالت الشرطة الدولية التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا إن العملية التي أطلق عليه اسم رامز ونفذت في 13 دولة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة. وأضافت المنظمة في بيان أنه في المجموع تم تحديد حوالي 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحدد هوية 382 آخرين.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة

ضد التدفقات المالية غير المشروعة. وقد عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عددا من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما في ذلك الأمن المالي ومكافحة غسل الأموال والتعاون القضائي والمخاطر الناشئة التي تؤثر في النظام المالي العالمي. وتراس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهجري وزير الدولة، فيما تراس جانب المملكة المتحدة معالي دان جارفيس عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن. وعكس الاجتماع عمق الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتزام البلدين المشترك بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة. واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في إطار الركائز الثلاث الأساسية للشراكة، وهي تنسيق السياسات والتعاون التشغيلي والتعاون القضائي. وركزت المناقشات على سبل تعزيز تبادل المعلومات ودعم المساعدة القانونية المتبادلة والتصدي لمخاطر الجرائم المالية الناشئة. أعلنت بلدية الفجيرة جاهزية المقاصب التابعة لها لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى المبارك للعام 2026، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير خدمات ذبح آمنة وصحية وفق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية. وأكدت البلدية استكمال جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية بالمقاصب، والتي شملت أعمال الصيانة الدورية للمرافق والمعدات والتأكد من جاهزية خطوط الذبح والتبريد، إلى جانب تعزيز الكوادر البريطانية البيطرية والفنية والإدارية لضمان انسيابية العمل واستيعاب الأعداد المتوقعة من الأضاحي خلال أيام العيد. كما كثفت البلدية إجراءاتها الرقابية والصحية داخل المقاصب عبر إخضاع الأضاحي للفحوصات البيطرية قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تطبيق أعلى معايير

0: إلى. وجاء قرار الترقية بعد النجاحات المتتالية التي حققتها البطولة خلال عقد من الزمن، سواء على مستوى التنظيم أو حجم المشاركة الدولية والمنافسات، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها بين أبرز بطولات جمال الخيل العربية في المنطقة والعالم. وأكد سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية أن اعتماد ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي للفئة يعكس التطور الكبير الذي شهدته البطولة خلال السنوات الماضية والمستوى الاحترافي الذي ظهرت به على مختلف المستويات التنظيمية والفنية. وأشار سعادته إلى أن البطولة باتت تحظى بثقة واسعة لدى ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة على المستوى الدولي بفضل الانضباط التنظيمي والالتزام باللوائح والمعايير المعتمدة من المنظمة الأوروبية، مؤكدا أن هذه الترقية ستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإمارة الفجيرة كوجهة رياضية رئيسية لاستضافة أبرز بطولات الفروسية في العالم. وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي للفئة A تمثل إنجازا نوعيا يضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها إمارة الفجيرة في قطاع الفروسية بفضل الدعم المستمر الذي يليه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يعكس الثقة الدولية بالمستوى التنظيمي والفني الذي وصلت إليه البطولة. كما أكد علي مصبح الكعبي عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى الفئة A تمثل إنجازا مهما يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه البطولة على الصعيدين التنظيمي والفني. اختتم منتخب الإمارات للمبارزة مشاركته في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بحصيلة مميزة بلغت 7 ميداليات ملونة بواقع ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، أسهمت في تعزيز رصيد بعثة الإمارات في الدورة.
1: أخبار الطقس.

0: الطقس حون الغيم جزيان بوجه عام رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة ونسبة الرطوبة 23%، وفي ديبا بلغت درجة الحرارة 31 درجة ونسبة الرطوبة 42%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 29 درجة ونسبة الرطوبة 31%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 27 درجة ونسبة الرطوبة 34%. أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 25 درجة ونسبة الرطوبة 43%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زور موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: انت تستمع الى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام.

من مدينة الشرق والنور، مساء النور، أحلى مساء للأصدقاء، تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا، ويستعد لأوقاتكم. دائما يتجدد الملتقى بمثل هالتوقيت أصدقائنا، ونستمر بفترتنا المباشرة للساعة 9 مساء 18 مايو اليوم. طمنوني كيف بداية هالأسبوع معكم، وبتمنى للجميع طبعا بداية أسبوع عمل موفق. 0922-3-1515 لنتشارك أنا وياكم عبر الواتساب. يسعد أوقات الكل، لكل انضموا لقلنا، لكل اللي ساروا برفقتنا هلأ، يسعد لي أوقاتكم. البداية مع أغنية من أجمل ما غنى عبد المجيد عبد الله. سلامات للأصدقاء راغب، يسعد هالمساء، محمد، إيفا، هادي، مساء الخير، مساء الخير لثائر، تحياتي، يسعد لي أوقاتكم جميعا. يعني هلأ بهذا الوقت كل العالم خلصت شغل، رايحة على البيت أو ربما على شي مشوار، وين أنتو شاركونا بهاللحظات على 0922-3-1515.

متى تغني عنهم ويا بعدهم كلهم. اترك الباقي لهم. عبد الله تحياتي لك، يسعد مساءك، مساء الخير للاصدقاء جميعا، لكل من عم بيشاركنا اليوم تحياتي للكل. اليوم غلاف المجازين، الغلاف مع النجم المصري يارا السكري. ايضا رح نحكي عن حفلات عيد الاضحى المبارك بالامارات. ومحمد رمضان يكشف سر اللقب نمبر 1. حسين فهمي بتسلم جائزة شخصية العام، وطبعا رح نحكي عنها تفاصيل أكثر بالحلقة. رح نحكي عن أفلام العيد أيضا، وعن مسلسل لكاسا دي بابل. مين منكم متابع هذا العمل؟ رح نحكي أيضا عن هذا العمل. تحياتي للكل، يسعد هالمساء للجميع، لكل من عم بشارك، يسعد مساءك يا هشام، مرحبا للجميع. إذا على 0922315515 منتشارك سوا. مراد يسعد مساءك.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف الماجازين اليوم أصدقائنا مع النجمة يارا السكري. يارا اللي عبرت عن سعادتها بتكريمها بمهرجان تريند وحكت عن تفاعل الجمهور مع أعمالها الأخيرة. إذن التكريم بالمهرجان قالت إنه بيعني لها كتير وإن هي مبسوطة جدا، وقالت هذا استحقاقي ونحن تعبنا ونجحنا وأي نجاح وراه شغل كتير. حكيت يعني على هامش التكريم في المهرجان، حكيت عن تفاعل الجمهور مع أعمالها الأخيرة وأنه حجم ردود الفعل اللي تلقتها فاق توقعاتها. قالت جوا المسلسل وقبل وبعد المسلسل وطول الوقت كانت مفاجأة كبيرة، كنت حاسة أني في حلم وكل الناس كانوا متفاعلين بكل حلقة أول بأول. وطبعا سألوها عن موضوع اقتراب زواجها من أحمد العوضي وإذا كانت راح تكون عروس 2026، قالت إن شاء الله. مع العلم إنه العوضي لما سألوه عن الموضوع رد بطريقة تماما مختلفة وقال والله لو في حاجة هنقول، يعني هي قالت إن شاء الله. إذن بالتوفيق وعقبال العايزين يا أصدقائنا. وتعالوا نسمع عاصي أنا وياكم تعليقكم على الموضوع، شاركونا 0922 315 15 لنشارك سوا عبر الواتساب.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: كتير حلوة الأغنية.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
0: بالكالندر أصدقائنا حفلات قادمة في عيد الأضحى المبارك في الإمارات. إن شاء الله هيك يا رب هالأيام الفضيلة بتنعاد عليكم بخير وصحة وسلامة. إذن جدول من الفعاليات الفنية والثقافية في الإمارات. القيصر كاظم الساهر عنده حفل فني في العاصمة أبو ظبي في سبيس 42 أرينا ب 28 مايو رح تكون حفلة القيصر. حفلة الساعة 9 مساء. أما ب 29 لكل عشاق الفن الخليجي على موعد مع نجم البرنس كمان مجد المهندس، لكن البرنس في دبي رح يكون في كوكاكولا أرينا، كمان حفلته الساعة 9 المساء. رح كفي بالكالندر بس رح سمعكم كاظم.

لأنه سمعنا. لا الفرنس كمان ما سمعنا، رح نسمع. أحلى مساء للجميع. سامي مساء الخير، عادل مساء الخير، نايف، سائر، تحياتي لكل أصدقائي، للجميع، يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا. أنا معكم أنس بهالفترة المباشرة على الهواء، آخر الأخبار الفنية بمجازين. إذن عم نحكي عن حفلات العيد، مين رح تحضروا؟ شو عاملين بالعيد؟ إن شاء الله كل أيامكم أعياد يا رب.

0: نايف بيقول لي قاعد أسوي مونتاج. يعطيك العافية. أكتر شي بده صبر وتفاصيل وشغل على التفاصيل المونتاج. كيف عم تركز؟ عم ركز معاكي شوي وشوي أشتغل.
1: يا مدللة تدلع بين الشبان خسرت خيط.
0: عبد الرحمن تحياتي لألك، يسعد مساءك.

يا مدلل. وتحياتي للجميع، مكفين أنا وياكم بالكالندر وبأخبار الحفلات الموسيقية. أوبرا دبي وتحديدا يوم 28 مايو أيضا عندهم حفل للفنان اللبناني آدم، وكمان مسرح الأوبرا الحقيقة الحفل كمان مسائي. أيضا الفنان السوداني طه سليمان يطل على جمهور The Agenda بدبي يوم 29 مايو. حفلات ب 30 مايو في العاصمة أبو ظبي وتحديدا في سكاي 42 أرينا راح تكون بتوقيع سلطان الطرب جورج وسوف والنجم زياد برجي الساعة 9 المساء. إذن هيدا حفلات العيد بالإمارات. أيضا عروض مسرحية وعروض عائلية، الفنانة البحرينية هيفاء حسين رح تتألق بمسرحية مملكة إليرا وعلى المسرح بمول الإمارات ب 28 مايو. المسرحية بتقدم عرضين الساعة 5 والساعة 7. أيضا دبي أوبرا 30 مايو رح تستضيف حفل الوداع التاريخي لأسطورة البالي العالمي إيفان فاسيليف ضمن أمسية ألكسندريت غالا. العرض الراقص ببلش الساعة 8 المساء. إذن إن شاء الله دائما كل الأيام احتفالات وأعياد وخير وبركة على الجميع، وإن شاء الله تنعاد هالأيام الفضيلة عليكم بخير وصحة وسلامة. تعالوا نسمع البرنس جوا جوا جوا يا أصدقائنا. 0922 3155 لنتواصل سوا.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين النجم المصري محمد رمضان. محمد رمضان كشف عن تفاصيل ظهور لقب نمبر 1 بمشواره الفني، وطبعا خلال لقاء له كنا حكينا عنه سابقا، ووضح انه بدا كفكره لاغنيه تحولت لاحقا لعلامه ارتبطت فيه عند الجمهور داخل مصر وخارجها. اذا هو يعني هو كان بدايه فعلا لاغنيه، ومن بعدها صار لقب، وهذا اللقب كثير في عالم تتضايق منه، بس هو عن جد كان فكره بالاول على حد قولت. بيقول النمبر 1 هو الشخص اللي بياخذ الاسبقيه والاكثر تاثيرا وقربا من الجمهور واللي بيجيب فلوس اكثر. هيدا هو النمبر 1، شو رايكم؟

0: الهدوء اللي عاشها الفترة الماضية وهو عم يحضر للفيلم والاحتفال بفيلم أسد مع رزان جمال. طبعا الفيلم بدور السينما في العالم العربي رح يكون ب 21 هيدا الشهر، بعد كم يوم رح يكون الفيلم بصالات السينما. أصدقائنا نسمع دويتو البيتار. عز الدين مساء الخير، محمد سلاوي مساء الخير.
1: على طول انا كنت مفكر ان الحب تسلل.

ومتابعين أنا وياكم مشوارنا منكفي مع النجوم وإلى النجم والفنان الكبير حسين فهمي. الفنان الكبير تسلم جائزة شخصية العام السينمائية العربية واللي بيقدمها مركز السينما العربية بالدورة السابعة تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته بالمشهد السينمائي إقليمياً ودولياً، وذلك خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية الذي أقيم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته 79. قام بتسليم التكريم مؤسسا مركز السينما العربية علاء كركوتي وماهر دياب. طبعا أكدوا أنه التكريم يأتي تقديرا لجهود فهمي المستمرة في الحفاظ على مكانة مصر كمركز محوري لصناعة الأفلام في المنطقة. وهو طبعا رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ألف مبروك للفنان القدير حسين فهمي. ومتابعين أنا وياكم مشوارنا، تحياتي لكل من عم يسمع هلأ. يسعد مساء الأصدقاء جميعا، فاطمة يسعد لها المساء، نوارة مساء الخيرات، إبراهيم

شكرا يا لينا على المسج، تحياتي لك ويسعد لي مساك. على 0922315515 نتشارك سواء أنا وياكم عبر الواتساب. ومازلنا بفترتنا المباشرة اليوم بمجازين، ودائما عبر الفجيرة أف أم.

مساءكم احلى واحلى واحلى من السكر. متصوره سمعناها من عايده ومتابعين. سعد يسعد مساءك ومساء الخير لعيوش ولا يوسف. هيدي السلامات من سعد. مهاب تحياتي لك يسعد هالمساء. مريم كانت طلبت أغنية للوسوف تكرم عينك. تحياتي. إذن يسعد مساء الجميع. صراحة يعني شوفوا وين رح أخذكم هالدخلة الحلوة لأغنية من أجمل مغنى الوسوف. صابر وراضي علي نسيني وروحي فيه. تبعين مشوارنا خليكم معنا. سلامات لأم رهف ولكل محبي الوسوف سلطان الطرب.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: الفنان محمد عدوية قال بلقاء خاص له انه علاقته قوية بالفنان احمد العوضي، وقال انه العوضي بحب يسمعه. حكي عن والده الفنان الراحل احمد عدوية وعن محبة الناس له وعن محبة فنه، وجه الشكر للشاعر تامر حسين أيضا. وحبيت شو حكي عن عزيز الشافعي بصراحة، يعني وصف الملحن والموزع عزيز الشافعي بأنه بليغ حمدي الجيل الحالي. الحقيقة ما شاء الله كل الأعمال الناجحة بالفترة الأخيرة هي بتوقيع عزيز الشافعي، يا أما كلمات يا أما ألحان يا أما توزيع يا أما الكل سوا. له أعمال كتير بصراحة عزيز الشافعي، رح نسمعكم أحد أعماله مع إليسا، وهيدي الأغنية بتوقيع عزيز الشافعي. أنا بتمايل على البيت. متابعين 0922 3151515 لا تتواصلوا معي.

0: سينما ماجازين.
1: بالسينما كشف الفنان المصري محمد شعبان مصطفى شعبان عن آخر مسجدات فيلم سينمائي جديد له بعنوان مملكة. الفيلم راح يجمع بالنجمة هيفاء وهبي، وطبعا بعد سلسلة كبيرة من التأجيلات الآن هني بلشوا يشتغلوا على العمل. وعودة لمصطفى شعبان إلى السينما بعد غياب 15 سنة. تمنيتنا بالتوفيق لمصطفى شعبان. آخر أعماله كان مسلسل درش برمضان 2026 السنة. وتمنيتنا بالتوفيق. بتخيل يكون فيلم كتير حلو. أنا بحب شغل هيفا بالتمثيل بصراحة. متابعين سوا مشوارنا ودائما عبر الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى صبحك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد

0: راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
2: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ختامها مسك.
3: وصلنا إلى مسك الختام. حازم ميرسي لألك، شكرا مصطفى، تحياتي ميرسي لألك. نورهان دائما يسعد لي مساكي، وشكرا كمان للينا، لإيفا، لكل الأصدقاء اللي شاركوني اليوم هالمشوار، تحياتي لكم وشكرا للجميع. نرجع بكرة نلتقى على 7:15 مساء. واليوم مسك الختام مع أغنية من الروائع اللي غنتها أصالة بصراحة، وأغانيها القديمة. وسمحتك سمحتك سمحتك كتير ايام انت بتعطي فرصة مرة تنتين ثلاثة، اكتر ايام بتسامح، بتمرق كتير قصص، بتعبر انه انت منزعج، بس بالاخير في لحظة بتجي فيها وبتقول خلص، ولا عاد عاتب، ولا عاد احكي، ولا عاد قول، بصير لازم فل بسلام، لأنه خلص عطينا فرص بما فيه الكفاية، والعتب ما عاد يفيد. بالعكس أنا برأيي العالم اللي بيعاتبوه هن اللي باقيين. لما بعاتبك يعني أنا بحبك، يعني أنا باقي عليك، صح ولا لا؟ إذن هي مسك الختام لليوم، سمحتك كتير لأصالة. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، اعدادا وتنفيذا وتقديما عبر اثير الفجيرة اف ام. الى الملتقى.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مقندغ وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
10: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
9: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة،
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس يا حلاوتنا.

نقرب اجمل مواعيدنا انا وانت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا.

صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام غرام في غرام والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين يا حبيبي، لو غبنا سنين قدامنا.

لو كنت نسيت انا رهنك.

بس سنين تم في سنين جايين يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين وحنرجع نشوف حنين

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية، بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في عرض البحر، فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس

ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة، كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: 92.6. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: انحسار اللثة حالة تتراجع فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان، ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات.

0: يمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب والشاي الأخضر.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة والكراسي جميعها منفوضة الغبار وكل الفرش بلا تجاعيد. يجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا وتعين على جيروشيا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم. هذه بداية كتاب صاحب الظل الطويل، رواية أدبية كلاسيكية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، نشرت لأول مرة بعام 1912. يعتبر الكتاب من أشهر روايات الأدب الشبابي، يتميز بأسلوبه الفريد اللي يعتمد على الرسائل، وهالشي يمنح القارئ تجربة ممتعة وقريبة من شخصية البطلة من خلال عكس مشاعرها وأفكارها بشكل عفوي ومباشر. تدور أحداث هذه القصة حول فتاة يتيمة تدعى جوريشيا أبوت، أو كما عرفت بالمسلسلات الكرتونية والمسرحيات جودي أبوت، اللي تحصل على منحة دراسية من قبل رجل ثري مجهول الهوية يعرف باسم صاحب الظل الطويل. يشترط عليها أنها ترسل رسائل منتظمة تخبرها فيها عن حياتها وتجاربها في الجامعة. الرواية كلها مكتوبة بأسلوب الرسائل، وهذا الشيء يجعلها فريدة ومميزة. هي مش قصة خيالية، هي تعبر عن القضايا الاجتماعية المهمة مثل دعم الأيتام، توفير التعليم للفتيات بهذاك الوقت. الرواية ألهمت الكثير من القراء وتم تحويلها لعدة أفلام ومسرحيات ورسوم متحركة، ولا تزال تقرأ وتدرس بالكثير من الدول حول العالم. من موضوعات هذه الرواية الطموح، السعي لتحقيق الذات، التحول من الطفولة إلى النضج، دور التعليم في تغيير حياة الفرد، الحب والشكر والامتنان. كاتبة هذه الرواية جين ويبستر هي كاتبة وروائية أمريكية معروفة بأسلوبها الأدبي المميز اللي يمزج بين الطرافة والرومانسية والرسائل الاجتماعية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب صاحب الظل الطويل.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.